نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المنتشر ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمك المجمع ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد، راه غادي يعطيو واحد